0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دائما مع الله
1: وليد
2: وليد
1: كيف كانت عندنا
0: سوسو
1: واحد يضحك واحد يبكي
0: توري بعتوك
1: ايه انا اللي بعتوك